0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.

0: وسيجنبها الأتقى
1: وسيجنبها الأتقى
0: الذي يؤتي ماله يتزكى
1: الذي يؤتي ماله يتزكى
0: وما لأحد عنده من نعمة

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
0: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة
0: وذلك دين القيمة
1: وذلك

ذاك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: يعطيك من الأولى
1: ولن تنفعك خير له من الأولى
0: وسوف يعطيك ربك تقوى
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: ألم يجدك يتيما فآوى
0: ووجدك ضالا فهدى
1: ووجدك ضالا فهدى
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: ووجدك عائلا فأغنى
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: فأما اليتيم فلا تقهر
0: وأما السائل فلا تنهر
1: وأما السائل فلا تنهر
0: وأما بنعمة ربك فحدث
1: وأما بنعمة ربك فحدث
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن

0: إذا الشمس كورت
1: إذا الشمس كورت
0: وإذا النجوم انكدرت
1: وإذا النجوم انكدرت
0: وإذا الجبال سيرت
1: وإذا الجبال سيرت
0: وإذا العشار عطلت
1: وإذا العشار عطلت
0: وإذا الوحوش حشرت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا البحار سجرت
1: وإذا البحار سجرت
0: وإذا النفوس زوجت
1: وإذا النفوس زوجت
0: وإذا الموءودة سئلت
1: وإذا الموءودة سئلت
0: بأي ذنب قتلت
1: بأي ذنب قتلت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجنة أزلت
1: وإذا الجنة أزلت
0: علمت نفس ما أحضرت
1: علمت نفس ما أحضرت
0: فلا أقسم بالخنس
1: فلا أقسم بالخنس
0: الجوار الكنس
1: الجوار الكنس
0: والليل إذا عسعس
1: والليل إذا عسعس
0: والصبح إذا تنفس
1: والصبح إذا تنفس
0: إنه لقول رسول كريم
1: إنه لقول رسول كريم
0: ذي قوة عند ذي العرش مكين
1: ذي قوة عند ذي العرش مكين
0: مطاع ثم أمين
1: مطاع ثم أمين
0: وما صاحبكم بمجنون
1: وما صاحبكم بمجنون
0: ولقد رآه بالأفق المبين
1: ولقد رآه بالأفق المبين
0: وما هو على الغيب بضنين
1: وما هو على الغيب بضنين
0: وما هو بقول الشيطان الرجيم
1: وما هو بقول الشيطان الرجيم
0: فأين تذهبون
1: فأين تذهبون

0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انشقت.
1: إذا السماء انشقت.
0: وأذنت لربها وحقت.
1: وأذنت لربها وحقت.
0: وإذا الأرض مدت.
1: وإذا الأرض مدت.
0: وألقت ما فيها ودخلت.
1: وألقت ما فيها ودخلت.
0: وأذنت لربها وحقت.
1: وأذنت لربها وحقت.
0: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
1: يا أيها الإنسان إنك كادح.

0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
1: ويصلى
0: سعيرا

0: قل هو الله أحد.
1: قل هو الله أحد.
0: الله الصمد.
1: الله الصمد.
0: لم يلد ولم يولد.
1: لم يلد ولم يولد.
0: ولم يكن له كفوا أحد.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah